كيو كان بوسيس أوينا كان بيسالن تكيبوني يانو كم جوي ما كان رت أوينا كان بيرون تركين يانو هلا تليا سباكو ماما يعني جام تربيسا كوسكينيا كون دمائتا دي أكو مايا بير كوسيس تبخمايا